ولا يدا لي برند الزبل كتونا بيننا نوصا لكون اللي بيننا نوصا بلينا نمانيسا كلا يكوم أنا يننا مانيسا تا كمان بريك لا يكوب لي يتو اللي